0: Alhamdulillah kama yajibu alaina min hamdihi wa ta'zimi wa nashkuru subhanahu ala ihsanihi wa in'ami wa taqrimi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina wa min nayyati syaitan wa tauhimi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah fi rububiyyatihi wa ilahiyyatihi wa asma'ihi wa sifatihi syahadatan mubarra'atan min syirki wa suqi salimah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mahsus min ar-rabbi biqamil qurbihi wa taqdimi. Allahumma salli wa sallim ala 'abdika wa rasulika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabassarahu mutahhar wa taba minatul qawim. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha wa ati'uhu fa inna ta'atu aqwamu wa aqwa wa tazawwadu fa inna khayr zadi taqwa wahjaru asbab suqil jabbar fa inna sa'amukum ala nar la taqwa wa'lamu anna sahul hadith kitabullah wa khayr al-hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sal umur mudasatuha wa kullu mahdin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa alaikum bil jama'ah fa inna yallah ma'al jama'ah wa man saja saja binar wa'lamu annakum gadan bainillah mawqufun wa bi'amalikum mazziyun summa alamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi'amrin badafi binafsih wa sanafihi bimalaikatil musabih biqursih wa thalasa bikum ayyuhal mu'minuna min jinhi wa insih faqala jalla min qailin alima inna Allah wa malaikatahu salluna ala nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه.
0: وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى علي بها عشرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنوار والجبين الأزهار ورد اللهم أن أصحاب أبي بكر وعمر عثمان وعلي وأنصار أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنامهم بمنك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عيج الإسلام والمسلمين وأجل الشرك والمشركين وأجل هذا البلد آمنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا وأجل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك برحمتك يا الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمهن وصل فتن ما ظهر منها وما بطن وعن بلاد هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم وذكر الله أكبر.
2: الله أكبر الله أكبر أشهد أن

0: لا إله إلا الله.
1: لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذه دعوة تتابع سيدنا محمد رسول الله الشريف وبعث الله. استووا اعتدلوا أقيموا صفوفكم وتراصوا سدوا الخلل سد الفرق.

الله أكبر. سبحانك سبحانك سبحانك. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. سبحانك سبحانك سبحانك. الله أكبر. وادبني معك وعفني. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. وادبني وهدني واعفني. الله أكبر. سبحان الله. اهدنا الله أكبر. التحيات المباركة للصلاة. السلام عليك. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك على سيدنا محمد كما باركت على سيدنا محمد. اللهم اغفر لي ما بدت وما أخرت وما أعلنت وما قدمت. لا إله إلا أنت. ثبت قلبي على الله. سبحانه.

0: الله الى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر واسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر واسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر واسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر واسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر واسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر واسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر واسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Amin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
0: Amin.
1: Allahumma ya ghani ya hamid ya mujtahid ya rahim ya wadud aghnina bi halalika an haramika bi ta'atika an ma'asyatika wa bi fadlika aman siwa. Allahumma ya ghani ya hamid ya mujtahid ya rahim ya wadud aghnina bi halalika an haramika bi ta'atika an ma'asyatika wa bi fadlika aman siwa.
0: Amin.
1: Allahumma ya ghani ya hamid ya مجيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك بطاعتك عن معاشتك وبفضلك عمن سوى اللهم يا غني يا حميد يا مجيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك بطاعتك عن معاشتك وبفضلك عمن سوى اللهم إنا نسقى رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لنا وارحمنا والدينا والمشايخنا ومعلمنا والحقوق علينا ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بدعاء لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين
0: إلهي الأسلول الفدوس أهلا ولا قعدنا للجحيم
2: بانجرمسين siang ini WhatsApp 0811 5111410 Instagram